سنان مبا تختلا لما لغايا لما لما كجنا دفرسي جوكو تفنك راكا تأجي ماكا يقول

خير يا من أدا في أفضل في أبد خير إلى من أدا تاني بخمنا نيلا لا نخبر مغورك غاوك أودف لا يأك جبوك وأهل ديواني سين مولا ما خمنا نيلا لا نخبر مغورك غاوك أودف لا يأك جبوك وأهل ديواني سين مولا ما خمنا نيلا lolo fam nguur da gaw ko def la yak djibo wa hadu diwan yeten bolo ma kam nañu lo bayti wilayati ya yor fon mang bu wer bayti wilayati ya yor fon mang bu wer serir ga ya jite molem ku ñuwali lo gaga ni ter ku nek batar da ya xale ku dug galu serir bi fallu agale la rakal bal ya muqtar. Sous-titrage Société Radio-Canada.

لعنت إمام رسلك جاء أنهم تلاقوك بالإسلام والكل كالصلاة لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما جس الكل لقيت من الأهداء ما دلنا محل على أنك لسرسي فلا لمن جاء يبكي منك نيلا ما لأدى أتى يا بصير تفو الفقر والمهلا لمن قادوا جهل لكس تجرح أتاب سديد يورس الفقر والقضاء لك درابكي من إلى إسراته عليك ما تصيم يا من مالك بلا على الله ما ليك

توكلت عبدا قادما رسلا الاعتمادي را لينان قادما لعبد بي اسرى وقد جاوز الصبا على المصطفى المصطفى المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي يكاد ما قد نوسى عليك صلاة الله يا خير متبا بتسليمه يا من أدى الأسر والفراء عليك السلام من ليلة ملكه كما بك لقد مسيات ورجاء عليكم صلاة محصرة من بحزبكم من الواس الباقي لتخلد رضا على يتهت العام لا يجارك قيما لو سقوة قد توجب اللهن والدا يا سمن أهلاك عبدا وسيدا خليلا أبيبا خادري سكر وخدا أتايا في بر وبحر تقودني إلى سكري مستيبا النفس والمرا أجايب وفي البر والبحر بدت بكونك مقدوم ولأوسر النفس ألومي وإرفاني وسهي زكية لمن بك ليقاد التوالف وسرى أنا بمهو الله أني موت وصفى آياتي من لقيك باترى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلم المذكور وعلى آله وسلم صلاة وسلاما وبركة يحبط فيها خيره أبدا يا بابا يا رب ما خير لي من خير موش ولا كلا يا رب لي رب البرايا ذوقنا كلي بما خير لي من خير

كلي بما كتير لي من خيموش الوراك اللي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمغن كريم ناف جل مسي لنعت المختار عبد المقدم قليلا أبيبا فائقا جملة التملي لودر أمدائي خديما مقاتبا وللقارة في أمدائي أربع الإلي لك المجيزات قل يا قريتي عليك صلاة الله يا جامع الصني لقد كنت صبارا شكورا وناشعا عليك السلام الله يا مائي الجهري لك المجيسات القارقات التي بها أتت قبل من خير المراج جملة الرسل لك سرق سار بساق بدهوتي كما تقبض رمتائنا ثم بالفضل لمن أدرى آية التي خطر بها كتابا أسيسا بيّن الحق بالفضل لسان ورزان عبدا لهم بكم وأدهت روحي ونسي مال فحلي لو دهن يا دهن

جسماني وكل بلا شغلي لا تقلل حبي خير ساعات وسرعك لم يخلق وباق أما كلي يسرك مني حيث ما كنت يا محيي فعادي وروحي بالبطارات ساتي يود متاعك التي لن تعلو مدينة أنصبت نفسي بالسهي يقيني تركام داعي سيد كباني بالباقي سوي سلو القي يمني على هذا نقة عارضا بخدمة كل في المدينة سأدي يسر بسلمي عليك لسينا بإقامة منك الأهادي بالرمي يجوك مني كل وقت وساحة رداح وشكر رافق الحب في الحي يسلم سلم عليكم بآلكم وأتعبكم باخي أباني بالوهي يبشرك الباخي بخط كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سامه يوجه ربي كل ما لا أحبه لقلبك الدهرين يا جالب الوخي يوصل باقي بسارات نافع بك الدهر يا تستقي والفضل والولي يبجل كلك اليوم مهخد وإن سار بي لا أرى دهر ساوني يوكل كل قبل حبي وقدمتي بمن قاد لي قل المقامات بالطيب قادر بدلاه لبعي

0: إلى الحق والإيمان.
1: سيد خزائن ربي بارك حبلي وسافات لخير الأرض الدنيا وأخرى وبرزقه.

اتحاد لي وساعدت لخير الأزهار دنيا وأخرى وبرته. خذ الشكر مني أخسر في وبصرا بالمصطفى بالمصطفى بالمصطفى يا خير حال يسيخ. خرج مال ماهي بربي من الأتعاب ولا ينتوي نوي ليسيك برسخ. كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في السور ينفخ. خلفت الى اني وسيت كينا والكل قد كان يبلغ. قدم كراد انك فاقبل شكورا لوجه الذي منحبو فيك ينفخ. خطيئته ان محبه توبه لباقي لو عبد الي تاوق. خط الام يا مختار لله خدمه عليك اسرع ما من بي فيك اطلق. خرج من المتروك بالله يهدى وبيحي لو بيح بي ليس يوسخ. خروج بربي ما كان قبل أكشش ولا نعود قوم لا لنه الموبخ. لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الذي

بمنزلي ما قبله ما كان ملا من تسلسلي لو شكرا إلى بعدم من مقرد على المستوى على المستوى على المستوى خير الماء المفضل لي لرب تعالى صرت عبدا مكاتبا لمن فضلوا بعد لذاتي تقولي لقد جاءكم قد جاءنا ما بعملكم من الله سرع الظل أديم المفضل لي لقد جاء في القرآن ما دلنا على سقط من المتاتع المكمل لعبد التي أوتيت قصة بوعدة وعدم بين الماء والتين ينجلس

كباك منك مي منك أنا من ملكي كباك ربك كهف الكهف في كهف من كوكب كان توك كوكب الفلكي تكريرك لا تكريرك لا تكريرك لا كيذكر في كبد السماء تهكم ساككة كالكرك الكلكي لا إله إلا الله ملك القلوب محمد.

نموتا وعذاب بين الماء والدين ينجلي لكل من الاخيار فضل ورغبة وما كبن عبد الله عبدا لدى العلي لكل من السعادات جاء وارمت ولكن جاء المصطفى البر يهتدي لين جاب الآيات رسل تقدمه فنالوا بك الآيات من تتبللي لسل أنت قد أسلمت كل بجائكم وسادي إلى جناتي خير من تلي لسل أنت من يغنى الله سيدة بالجعبات يا

0: la ji ngo la ji sa ina la dunya nu bayta binta dinta kebal nata musul nata mala ku jite ko binata indi sil dibi baba din ko bu ta jefe ko mar jari banko jetolu tin yete malol barkata kebal balon ku tinu barkata mu bidin ko lidi di ko bidina tuba bidina am ta bi bidina lammi ba o ko ko gandan indi min timbaba ta ko salata indi ro ta me yaata mo ke di se yama
1: jenu mu hari bila manahi wal intihai bismil ilahi yanmul hai bila manahi wal intihai hamdan li rabbi qayl murabbi qadra ma qalbi bil i'tidai lahu shukuri bila kuhuri wa huwa qasiri min ujidai لو احترافي بلا اعترافي لو قتابي مع اعتدائي لك غنائي لك ثنائي لك التجائي مع ابتدائي يا من شفاني يا من اماني عمن جفاني بما هدائي اسفل سطوري اسلق اموري كسر عيوني بلا هدائي يا من أجاب من استجاب ففي إجابة في زم دائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي اللهائي يا ذا الوجود يا ذا الوجود كلي بجودي بلا انتعالي سفي وصولي بلا عقولي بجد بسولي جمل الرداء ففي تلاوة مع العلاوة ففي دراية لدى العداء أسلق تعالي بلا ارتعالي بهد عيالي بلا بكائي لحب المطاد وحب جنابي وصن معابي جوهر سكائي عندي العرورة وهم الغرورة ففي النسورة مع اتكائي قل النوال ينمي كمالا يا من تعالى عن سرقائي زدت غدايا قلت عدايا لفي الردايا دون استكائي يا خير مهني أعنى بمني علمي عزني بلا علائي لك سفوري عند ديوني يا زر قصوري بلا جلائي يا من كساني يا من سخاني يا من أماني عني العلائي أنت مرادي أنت غمادي نوير فؤادي يا زر ديائي زهزت عيني أزهزت ريبي تهبت جيبي كلت ريالي عن قيد سيري طيبت ميلي كلي بخيري كلت حيائي يا خير مهري كلي برعي وخير سعي كلا ازديائي يا خير مهري كلي برعي وخير سعي كلا ازديائي هبل استقامة عند الملامة هبل الكرامة بسل لوائي بسل جمالي بسل كمالي بسل معالي بسل دوائي

الاسمائي بزي الصعبة زوي الإجابات جاري الكعبة زوي الضيائي بزي القلوب جاري القلوب نور الأيبي مع الريائي زاد المنير زاد البشير لو مزير بزا الصنائي لو قتالي بلا قتالي ولا عدابي ولا عنائي خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا الهدايا زفي البنائي عند سروري بلا غروري زفي البروري نوير فنائي فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فنائي عني الجزاك رب علاك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بلا ارتزاء إني قديم عايزه رخيم ولا أليم زال الجزاء أنت مديري من العروري ومن قروري داعي السحائل زلت مكاني زدت عاني خبر زماني بزي البقائي أنت سلوكي إلى المليك معي القبوك مهدي النقائل أنت جميل لك أميل أنت رسول بلا جرائي لك لساني مع جناني ولا أداني قص مرائي أنت سفير بك الوصول لمن يريد خير سرائيل أسعدت غريب أسعدت عيدي كمل تراني كنك برائي خير الأنام فيك ملاني بلا ملامي بل بالردائي يا ذا الجميلة يا ذا الفتيلة أنت الوزيلة مثل الأدائي فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انحداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أسر الرجاء أذهبت عني ما أودتني لجد بعلمه داعي النجاء أذهبت فقري ميس تصري من خير مكري ولا عجائي زكيت نفسي فكبت عبسي أذهبت لبسي زلت عجائي زلت جهادي زدت عبادي أبغيت ذاتي مع العتاء لك رجوعي مع جموعي بخير جوعي ولا غدائي لك التفاتي يا ذا الزلاتي بعد صلاتي مع السنائم عنك رديت بك نسيت كما عنيت عني الحنائن لك امتدامي يا ذا الصلاحين يا ذا الفلاح يا ذا القناء فيك أنادي كل البلاد لسي العباد بالي حماي فيك معوت ما قد جنيت فيك ابتعيت خير نمائي فيك سعادي فيك إيابي بلا اعترافي لك انتمائي زنزة تعابي خط جنابي بلا كعابي ولا غبائي يا خير معي مع دمامي مع المزاقي وحد سبائي أنت عبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راغي يا خير ضاعي لسي السماء صلى عليك بمن لديك مسلم عليك عند الرماء عليك سلم دابا وكرم من بك عزم أعلى جمائي بك أعود بك أفيد يا من يزول زفي استبائي زفي القبول ناجى رسولي معي القبول معي العبائي زفي السجائي لزي البقائي معي العدائي معي الجبائي زاك المتاوون زاك سجاوون به يراق زوق إبائي زاك الولي زاك النجيون زاك السفي زول اجتبائي
ذاك العزيمون ذاك النزيمون ذاك العجيبون بان عبائيك وهو نفيس فلا تعيزون وهو رعيس بالانبياء زمزم موزين

0: هيزول سفوري ليزول كفورين نعبي نفورين مبت العلايين جنات وادي نيران وادي فالفر مبادي للعملائي معي القطايا بادي القطايا هذه البرايا بلا علاقي لو البرامات لو السماء لو الجمامة عالي ارتمائي إن رام علما أو رام علما أو رام ظلما باقي اللعائي فزاد يودا وزاد يودا لو ويودا زاد السقائي هاد المجير نور منير حيث البزير لذي اعتدائي عام النزير داعي البزير ليس النزير لذي اعتدائي مسكن لزاد بسر لباد وزن لعاد وزن لباي منجل لذلك منجل لنازي جال الأوالي عن ترتغائي قطم الفقير جبر الكثير زدت أقيمي باقي الهرائي وهو الجلي وهو الغبي وهو النجي لذي البقائي له الكتاب له الجواب له الثواب مع الرداء له البرور له سرور تلقاهور بعد العدل له قتاب بعد متاب من كل عاد مع المدائن لك خوارق من ذي العلائق ليست لذاتي ولا لجاني من انزلاف سيء يخاف عمن يخاف بعد اتجاهي خير البرايا سلت البلايا بذي الغدايا رمت النجاي انت الكريم انا القديم دار القديم فيك الشنائي رمت امتداما يخطي فلاءات يكفي افتداما مع العناي إني بمدحي عايمت رفقي قطعا ونطقي مع البناء لكن عجزت عما التمسون وما مداد كرم بلائي غار مدادي غار فؤادي عن مدحاتي للبطلاء فكيف أغني مدحا لنحي والمدح نري للعملاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جوال يا أهل بر يا أهل بهر وجود بر بحر سقال مع العيوب منح العيوب منح العيوب من التعالي مسني حياتي مرض أقادي موتي مرادي مع الرقائي مع إرسال مبكي الفضائل معي المنازل بعض العفائل نعم العبيب نعم القريب نعم اللبيب معي القبائل عم العيال دفع رجالا مع المجال بلا رفائل أخفى سرورا عبد القيورا عاد زهورا بسر الرجال سفى سقيما نبى الغنيما هذا القديم على النجائي قد فات قبل قد باس فضلا فدر والله ونهج جاي جال النوائب مبتي العجائب نادي مزايد باد النغائب مثني قيوري إلى العزور بعد الأزور بعد البقاي عيز أفاد من استفاد ليس أفاد عند الدهاء لو المناقب لو العجائب لو القرائب بلا انتقال زفل يكلم جبت يسلم غير يعازم قز الدعائي سرع تزير عيس يفورون بير تفور بلا رسال جزء يعنون لو يعينون زيف يعينون بلا رسال قد عاص فقر من عين أسرار بالجسم جارى بلا أقدام جلالي أكرم بربي أسرى بعندي ليلا لقربي مع البرائين قد بات يصيب من بهد دوري مديم بزري في الأنبياء زور الأمين مع الأميم فوق الأميم للأزمياء مع الدوالة عبد الجلال عبد الجمال بلا الحياء قد بعد موت إسوى يومه وفاه ذوي النهاية وزاد في غنى وبان أنهم وزين أنهم بعد ارتقائي قد غاب الليلة قد ساب الليلة قد فاغ الزيلة من ذي البقائي قد جاء بغيري لآل غيري وبعد ديري أعلي سقائي عاز الكمال فاق رجالا جاز المجال بالإعجمال نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماني أكرم بنالي عن عيالي رام الرجال اسم النزال نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤسائي كافي العرور ما القرور موت المرور بلا مسائي باري الدور مع العيور باغي سروري لجل زائي له امتدار بعد مجال عند الصفاغ وفي المسائي صلاة ستة بمدح ستة تاتي عبتة مع اتزالي عني سغلت رب أجل ففاق كل في الأدعياء عليه سلم ولم رفقا ولكن عزم في الأزكياء على الأتيق باب التريق أقم نزوعي كل الرداء على الوسير سيف البسير رداء القدير مجري الحداء على الارتياء أقل حيائي حي الردائي من ذي البقائين على القريب ليس القروب رداء المجيب مع اعتقائين على السابق ذوي الإجابة يوم الكعبة رداء الصنائي مهما الرجال لهم مجال مين ونال وقت العنائي رداء الزميل على الجميع يوم الحزوم يوم النداء أرباب غير أرباب غير لباغ غير الاعتداء كل سجاو له اعتباء له اعتباء وعد الرفاء نعم القماد نعم القماد هدى الأمات بلا اعتباء بهم أفوت وما جفوت بهم نفيت ذوي اعتلاء تلقوا لخيري أعداء غيري بحسن غيري مع ابتلاء فولت أمري للمقيوم ما أهل بدري بلا ابتلاء إني أقول ولا يريد لمن يزول مع الجلال يا ذا الجلال يا منتعال يا قيل والي عجب دعائي سل وسلم على المكلم ودر يعزم وسفعائي على الرسول باب الوصول لمن سوني أعمر عائي سل الطوام وزد سلاما وازدر قلاما هو الدماء يا ذا الإرادة يا ذا العبادة قلل سعادة للاعتناء قلل اعتداء زدني اعتداء زدني اعتداء بلا عناء زفي اختفائي بلا جفاء طيب حزائي طيب حدائي يا ذا الوجود كلي بجودي واجعل حدودي فوق الحدائي هذه الوداد خذني المرادة يا من أفاد بلا جراء هفي البرورة من الحرورة هفتا سرورة لكل رأي واذكر قلامي واعمل كلامي بلا ملامي ولا امتلائي سفت ابتسامي من الجناني سفت عماني وزيد براي زرزنات غيرات لغوت ميرا فلتبقي دورا لمن يراي عن قسميالي من الضلال وبالعلال خلي سراي إني عتابك كل الكتابات واقبل ما تابك يا زرزراي يا غير ربي غير مربي تيبت قلبي بهذا الجدال سلم وسلم على المتمم وكل يعصم بلا انتهاء
1: اللهم بحقك لا يتعالى الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بن اله وصحبه وفرح بهذه المنظومه في كل وقت معين ابدا امن وهب لنا ان نترك كل حرف منها وهب لكل من يهرع سعاده الدار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

سرين بسير مثنى خيسي كيكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كلا بني تخيلين ملاج كسنو بورم مني ما كو بند mané ko ndax man na ko bind mané ma waw xeyna lola tax muna shaqa'u man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidu alkutuba sunu borom bind na taxedi kep kuma bañ ci lawhul mahfuz

0: على الجوفين نمام المعلوي عنهم ما معك دعك وجين محمد عبد الله قال او بنم لخين دلا لك عبد العايف كفاك لعودي اكسين كنو يؤبو ما اقوى خمني ما مام يامتي اقوى الدنيا عندي طالني وفعل في مباتي دنيو تين برام اي تندن قمي ولينك برامي تين ليادهم ودعتو بلو دميرا مخاكي تين كمان لي قام لهمهم نريو اني اقوطون دوتون نت تساطون مجد اللتين لقو امو جامر انبكر مران داو جاو نرام ورس بادي اب خالص بيننا خرجليم لدابو دي جوهني لاج دوغي ني غادي اكاليم فوامي ونغني لم سيبي بو سيبلان غالوم تلو على لوري ري ري مو لابلو على جوه الله غو يتال زاير اسقايم اذا وعزينا يقور متكي وتعبلو اناو سليمان لرئيس نقول ننا ديد مجل وامباكي دفلين يدي لنجير موار خواتي مباكي اقدارو اي بدني بنجير سوار قاني جمتو باع تدوت الباتيكي قو كدور ربه عسين سألو مك فوتا الجرف نقول والوالي جمباكي جابو خلف يلينكم مؤكدف ستوب البدي دمنا اري جانم يمتو فرانتي يا موهان يا ربكم وراني يقول بجد بجد يا ليران لندم جد يا جيمي وي ما بالبوكم ورا وبام جد يفك يقول يا رلاجي لا تهمع كوه المؤمر مع المني سلاو عمر كوغف نيركم بيرتيكو دليل نكتي ونعنجن بيكوي دوم يا عاشمي تموي باي إبراهيم تاي باي خاشمي تموي تعب عرام بندو كوي دوم يا عاشمي حلو الثاني شريك شوكو رنغو يوضو أسميني والفنغو موانكو شرى دواليهاتكو سبوكو نيانكي منكو مانا يو صنع وبوسو سين بوسو دو مواما ركو جو سين بوسو دو مواما المام جاري بوسو بوكو نيانك باي مواما سين توغا kon nak ko ko cari ko ko la bu ko ñaan ak yi mu ne ko man ay bam fi nekk tam waxtat la buntu ñe yeb ku nekk ta fen kenn ku ne fi se buntu ñe ngay duye ndax waxtat mom kenn do digar kenn cheikh mohammed fadil ngo bam jiddo yit gane aduna fi ki daru salam ñen ñi daru salam ñu war ndu ñi ne touba ne seigne touba ne yalla dafay tudde mako te musuma di wenn tul ci tur yalla yi juroom ñen fu ci jooni tur yi ak juroom ñen ci témer ak juroom ñen gisuma wenn tu ñu wax yalla wa mba ya jabaru ma ya khaliq ma kan neena yalla neema falla yadi hikmat man isa wala usul falil adil tude mako neema tude ko mo ne bayi ko man nak bu ci del ben tan mo da yalla ken du ko dimbali ndax lo ta ma bakko mo mo tax mel nonu
1: karawlo ya ndu di ma dia lo marial sanga bo yalla darajal fa bamma wa rasulullah ملان عن بام مدل عن مالك بمرثياد قليل أدمس أخبام بسلايات ماذا تاريخ ينبدون لي ولا تقن مرثيا عم معي ما كذا رجع مقني اليويس وخيمة كي على شي سرين بما كوارو warkat bu magba warna tuba ak daru kadon sangu muridi tay machubu jam ci baramam yalla ko nek lu mo di adi jublu nay lu mo xam ma lu ko moy do jaglu fa fa fanan ba wudo wan ya mama ne kan gali wadu ma ko ya jal ba fok ya na day ba yam ba magam ja ويدل نغخي يلنا في ارو جفجا ما جاي دمر في القوا وحجالور يمو في داو سي امال نجيب فوري ما جكلا واخ واخي سي ام موسى كا تا تندست الجوانيا جين أبالو بيوهو كي غير ما كورو كيسو كانوا وانا ملت سعير مثلا عمفان باكي نيبان غير سعر نار سايفاليلو سايفاليلو نعم سايفاليلو سنيا لنبا موجن توبا عزاكي سايخ بامبا مرادو صح كوابو فارو كيرلو بجامو يالا تينانغو غور غور دارادو صح كوابو فارو كيرلو بجامو يالا تينانغو غور غور كاما وسسين لا فين فاتوبا امنا نا دارو سلام لا بوبا كما ما لمبر ما ген دارو ساني سي توبا مباكي نيپا وارو اجوما ري كاسورا ديب لا تانكو جندل الله دار كو مبر ماي باكو نين كارو دام داني بني كو نامبال فاج جانت باي سو بني كو جو توكان دال نين كارو دام داني بني كو نامبال فاج جانت باي سو بني كو جو توكان دال بيوم كان انا رسول الله ياو نفي نجل جدان دي دوان علي زم كارو نانا رسول الله ياو نفي ngay jiddo am biddo onallahi in ya abdullahi mu'amlahi sa wa hande min girel garawna bo sa borba defan bamana wax ci imbi mu'r mu'ade al kiraa bamana war amul lar bi kan tawena ma lahu an sa'ahu salaika akramul khalaqu babis badelise chalan ko ngenti lampani lir bi dana to ak bayate babe sima delise cialan ko angenti lampani lir bi dana to ak bayate señ bu mag bi moko tudde falilu mu war nganeel ya don faridul kamilu siambamba abdunjam do moyni falilu bana pri muy mahlulu ma muy jaayilu manu lamb ken werante ak baxam wala imam khamna ani muadib yaaram walu ndayam ba ci wa ambu soobe tay serif lañu bilahu yobe ala arungani elgan jazana jaara fenke jalirba musara dem ci daara fawele jangi alquran ba mokal kiabi yuni wani la dal di agal kharam man ya fi ande xelli luma sayu mokal ko mun la galli bi fahmihi yaqulu man yadri لور تراك وعهو المهري يفعل من يقرئه وانخدرع قبل الخرعات التي كان خرع بوليك ثور ويفبمل نبكوبر خلم مجب خطب من المئتر متمر بقر جمس ناسي يبالي ابترين بلعا وسواسي باس سعر بامسين بدم جيج مريد يبكو اداري الديالة نجيج فجرت يوم السبت آم الجيسوسي لا دم باء مكزين مدلسي بن سمال فاج الله وقال مستوى اكيد فلم بك قبلوا سوان دينكنا لي ان يالله دالدي سالي ورنار غور وي مولاي جالي مام سيارنا ابراهيم موي خليفه كبو ابادير وما كان اولي ام بي اف مغنا واي بوت مسلي اندال واجو مام بنون داجي ماغال فغال سين دام عبد الرحمن برما la matale ba ma xamal gombir ma ba ba ma de lucie mo dal di soobu jeb lu jox ko ay bir am ma soobu di ko bindal bo ale ak di jang xam xam fagal bam sa am sakul aba mam ko ba ko jangal ba mo raw fa mbagge ala ayu fayna barba siad mbagge def na fa jakka ngir taral ustazam man ta ala du am sana jaara mam wa khala aylan liman sebi الحمد لله على كون رسول مريدين جئين دقلوا من دمبلين قصول ستب خديم المصطفى خير رسول لو الجلال والجمال والوصول ما تريد الجلال دولة وامان يا لعلمان نريد وامان man gwantana la jangana la khayla do de suba han fakke ade gwarsa ما قار فيا وتنال ما عز الأرض يا كبيعة جين أم تراغ يا نكي توما يا ومو يرانغ يا قاوج صهلا وكذور انجامر كن يكن آسي أم بقفين سايبر والوكسين واجعل فقوة سالم

0: var, kam ham ham çereğim bari var mı? Ne var cakadi amma cadi ham ham, lani bağo, ne dini gohar nasal mı? Yenil fiki adla yanın amzam makka, baramam vago, medine cahkom bir mı? Fırtuba! Akay wudi dar fa njur bel da nga jaayen de jox say jinni mberma ni ma ba tabakh ba gor sa ni ya xam la ibrahim xam bayrande isma far goba ni wajuma gam na dal mi taram toba da le ma fa ni ummu arma say toba ni wajuma gam na dal mi taram toba نلهم أغني أمي أرمان قرم توبا من يعطوبا جائزا مغن دل نبقنا أي على رئيما رفضنا أنجر طفنا يعدنا خيو سمم خلدلنا فرنا بامبا برما دغيسي بامبا بامبا يوشي باجن درم كباب أربو شكا وان لنجرما الحمد لله على أكوني رسول برتقجلنا واجع مقام سنغل فوق كبر مقام برتقجلنا واجع لك خم خم مثل دويتم جسد كبام برتقجلنا واجع مجاج أميتم غر بلوز الساجع برتقجلنا واجع مقام سنغل فوق كبر مقام فوض انا ميني ترجع داك موك داول ناغو لو غن ناخ موي غن تي غن ناغو واغل زين بو ماغي مولين بواله ديلين دفل فمو تعلم ما ام داله يرم نانداو ترلنا ماك افل جو سلام ام سلام اجا مو يغو جاي غانو وار غير لمو داس تيري من يسبولم اربع قلمي ويبني جاي اللب يسيري بي الجسم
1: لفي هذا نيلا كريم علي المعروب يسير سكري بأفلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكور نسوري وتايدي ويسي لدى نداء من الواسين وخابف والنسير يجينوني الكافي بي من أسأل وداء ومن كل

0: زور يدوم كثير فجهت ببسر منه أبخيس قوره عليه سواء والمكوس بور وفي القلب من رلوانه ما وكنه لنين عبدين صدار أخبر لما لايا أمديرا سر الشر والخبير خبير رليت به ربا يستخر ما يسعى لمن سعى بتيسيري وهو خدير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وساخ المنالي والجناب أخير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني سعى كرن وفقير أموري لو فأولت والخلب طيب قريبا لدى نهداي وهو بشير رحيحي كتاب لي والمصطفى النبي وعذاب في البر إن أدور أخاطبها بالمدي وهو بطيبة ويني له جار هناك يسور أخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتبته في البهر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أسعاه نعى وأنت بمديك الزلات الجدير فسالخالي خير أولى الدال إيمان بما أهوب به للبر أنت النشير فسالخالي خير تهجيل أو بي بمنيتي فذاك المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعبي نهم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا مناك الكريم يا من ندعه بهور أهلي أهلي وهيلتي هنا وهذا يوم السماء والتمور أخذني يا سفيه وسيلتي نيا الله أخذني خدت لي ما أخذني قد يالله ما خدت لي ورسول الله قد يالله ما خدت لي يا سفيه واجر مسما وسيلتي تيسان ويرواي هنا في شادنا خادنا قلق يوم السماء تمور مورم بس بني داجي السماء سي ويك جانت بي دين دي بدي وي دين دي وير بي داجي سوشي بدي غربي ngati geejgi lepp boro ba kero ga xesni
1: ya nabi wa biladi ana hadal yawma samaa'u tamuru wa khudni min al fijari wal bahru khaniman ila al barri wal abrari anta bashiru fa basir sal al islami bi hajilan wa kun muniran bi al islam anta muniru صلاة وتسليم من الله أرمدا على خير من تسكى إليه أمور وعلى خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يخي وينير مع الآل ولا سعد أسدل دعما سبي سبيني كل من سيجور على خل سديخ رلوان ربهم كما فارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروخ من ربه رلا كبير كما قد ثب وهو وسير ومنه لسي نورين أبخير له كما بعث بالنورين وهو الشبور على والد السبتين أثنى رلا كما أبا دلدى بسيفي وهو سهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بيسكفور بهم
0: ارتجي من مالكين سلوها لا سرث اركب تثليثي حين تجور يسنونني واغتفر بي لديهم اسيرا لهم والكل سما يهور
1: وصار عالم سلاتيني والهوى واني لرب الارض جل اسير واسير الى في البر والبر هابدا ولسوا الى الفجار او اسير مسيري الى الوهاب جل جلاله وما لي الى خير كريم مسير تمسكت بالهبل المتيني مرتلا وبالهروة الوصاة التي هي نور بيثرت من ربي لرب موهيدا وأولي النشارة والبهور تمور والكنس والكبري تسعد لي هنا بي تنتهي نار خدا وشبور
2: تراب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ومجيد
0: لعبد مجيد للكفور يلير على من بخجع أنا منه منفرا صلاة تقيني سوء عايز أسير وخار أيلا bara mom mo jitego ak adio dañu wax ni ko fotal mbettu rocil bar rasulullah li seigne touba don tag ci esir bobu mu seigne musa kay di tag seigne touba di jikko yi nga xamne wahab lan makarim al akhlaq ma ta abila shakhakh ndax wa innaka la la khuluka nas min la yalla wax rasulullah ya gani ni bind ak jikko jikko yoyu nak ba rasulullah deme seigne touba ni rasulullah rafatale ma jikko yoyu seigne musa kan dal koy def waraf ki nga xamne yalla do wax ni وما أرسلنا ديت ما يوني من رسول توكي بيونت إلا بلسان قومه بأن يونت دمك يوني نغي دو أسكر وعاك يبال سنة جودو يرسينو لاني نبون قد دفل بارا خرا مولين قد ينين لتحنين دفلي نين دون قوة خمولون من دخت من دولة سيني قول يوني أهكاي وعي لم دون وحدن قد يقول كون ييما تييما جمبنة تبجام مرح سرين تبعي بمدي كياتي سيانيونو كلا مني ورف أكدر بنيون سن مساكي تقلو كسي ورف متق رسولي كي عرب
1: ماذا كان واجد manan walgo moy hod bo manan le ba hoyi wala kema degara mo damanar dai jangul ham wala majoy gote way go ndate mo dalle mai mai gel sanna wari le gan baraman man ne fele fi jalo rete solle fi ndam taa xarba yi tang yen xam baraman te xeje yalla fal xam nañu maqamam ca xarba yaag ca may ya xam baraman ca wali yaag ca xawsu ye saxwe diwaan ca xutbula ak ña daabiye daag baraman ñaxami yàlla ñaxami yonen ca baawan ba tey kenn jaarabul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko wax ba ko noon bi yóbbu ko diingal wax ji moo jóyoog boroomam ca géej gana lambe yàlla ba fekk muy géej mu tang ca leeri xaybu ya naan boroomam te géej gana dake seytaane gi gaayam buñuy maaj muy taxaw faratay boroomam ca géej gala moomi mbuutum kun ki baatin bu noon bi fabi ekkano mu ni kun boroomam ca géej gala bamba ti jéendambe xam-xam ba far yorelu way xarim ak boroomam ba àgg si yàlla àgg si ngeen ji yoon nen ñu sopp ko soppi léppa muy boroomam mu saal foofee jiaari bakkan ci ay at di boola tag ak juli wéetal boroomam mawase mel ni suuger fakyoon nen di mu am muy mu am ci baatin cay boroomam ñu ma ko wafal tawal ko ngiram mu fakkun ñu wa matru yi
2: Abraham. The can of Abraham was a burden. To have a ban. Sering si iem ba mo fa de jant tim jipu dunia de talif ti ri si al baram malaka si are pal gamam fa di wan mo wala khutbu ni de baram bala la fam kisair akibadin ni di so ak mu am te moy jasi baram te moy wota to yon en fa se gawso dimbuutum kun ci lepp lu so abaram am laq ngaram ci sayir ak ci badin maqam am fa o xam wala am ni an baram fay dola dem anam dia ko dem bi ku fa

0: وقبل الزهرة دي لسيدي مفهوم تركا كلامي ونيتي وفعلي توجه الى من قفعني الشؤى ودرما شاكا كلامي حبيبي
1: معنى جملة زيدة كل خالد
0: بهم أسهل النصر كتبت خدي شكر ربي مخاتبا لمن حبه أنك الكريم شفاعة أنك كرمت أفضل كل آخر مرشد عليك صلاة تكوى أنجل النساء كل سريانا وأرشقنا مع عليك صلاة عرفه إزدال بلغة خبية
1: يا أنت أنا جلجات
0: بهذا بشارت ولي خطف ايضا اهدل البحر والفلك كتابك الديني وخليه نسي هداني بلادي ونسبي زكاة كتاب كريم من كريم كريم كفر بالعداء وسند الشقاء لمولاي عمد وهواني مالك أبلا ولي خالد فايدا اهدي البحر والوابلا له الحمد والشكر لزيل تاله هو الواجب المغني في ثقة الأخرى له شكر مني بعد عمد مخاطبا لمن جوده لخالد مهجرا الله لك سبق وتقديم يا خير سيد لدى الوحد الكفار رب الواج الله لك العلم والأحمال والخير كله عليك صلاة الله يا من عمس لك الفضل يا مختار

إمام رسول خرج أنهم تلاقوا في إسرائيل والكل قد صلاح والكل قد صلاح قد صلاح قد صلاح لبس شعب المجد لهس لبس شعب المجد ولا فضل ولا غلاح وفيك من أخلاق مهجز القرى لقيد من أنبائي مضرنا أمانا ولا عنا كل إنسو بسحس من فلاح لمن شاء يبقي منك نعلان ما دام وطاب زين قصم الفقر والمخلاق لمن خاد واجه لكم سورة جرن وصاب شديد يوسف أخرى من خالة لكم دهر أبخي متهي سرات ولك مع تسليب يا من مالك الله ولا من يخاد بالمستوى صلاة توكلت عبد الخادم الله على ياسر اجراديا كل خادم يبني اثار خداس السماء في المستوى في البرايا محمد صلاة الذين خاد نخل الوصاح ونكساة الاحد لاخر متبا تسلم يا من في السماء الفراء ونكساة ما من له الامر كله كما بيقلي خاد المشاة ورجعه

شخوت مختجون انا عدا ينازي من علاقه عبد المسيد خليلا حبيبا خدلي ذكرو خرا عطنا اصبر وبحر تقادني لا شكري وطيبنا سؤال مرا انت ايبا في البر.

wal bahli badar diko ñu xana doobi wala salam na faa mulu mir yoy faani bu sami sekiyatu liman bi khali khada to li fa sama ana yi mahli lah ani maatu safahati wal khalk ba sara allah ya hadi ya karim ya salam ya shukur sallu sallu wa barik ala sayyidina مولانا محمد المهدي المكرم مسلم المشهور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبطوا في آخر أبدا رب البايع رب البايع

خناقي مغفر لي من خير وتراك لفادي وأقلابي وخلبي وجسدي لمخل كريم ناف جلال مسلح سراح أرسل منقارة عمدا مخدما وإن خادة فم بحيح أرض وشلي لك المعجزات خر يا كر سيد عليك صلاة رح يا عزام يا سمي لخلق الناس بارا سقوير ولا عزام عليك صلاة رح يا مخل جسي لك المعجزات خير خادة التي بها أتر خل من خير راح جملة سي لك شرع خط شرع لك شرم خط شرط لك شرم خط شرط بشيخ بشيخ كمان شق بدر الشهيد الصمد لمن انزل اي التي ختني بها كتابا عزيزا بين حق من الفصل لساني وانا اسال حمد رادكم وعود روحي نسمع الفضل لهود بنياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكل بعاشق لان تنخل الشباك يا شافي وشرواك لم يقل ما قل لي يزوركم من حيث ما كنت يا محيط فادي وروحي بزارة يا طيب يا دم العياقة كتلا تعالى مدى من الشهر نطرها نصبي زمين يقيني يقيني تركة أمداي سيدنا فبادني به الباخي زرن شنو عن خير يمين على يارين خطنا يبشرك باخي بقطف كرامة وإن كنت عن أرض المجند سنئي يوجه لدي كل ما لا شبوح وخير بكلاري يا جالك يوصل للباخي وشارات نافين يكده يا نفع والفضل والولي يبجل كلك اليوم يبجل كلك اليوم يبجل كل كلك اليوم ما خدم وإن شعر بي لا أراد نرسى ولي يأكل كل حبل حيخ متي.

0: الرجوح بفضل الله مما يوبخ وينحوح بخلق فعل خلق على أبيخ خلقت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرده غزاء ربي فتحل وسح بخير الأعزل وخلق برزخ خشي الشكر ليني أخشرا فيه مباشرا في المصرع يا خير الفضل شيخ خلقت مع المعشين بربي من الأذار فلك تقبل شكره وزن لازم نحبيه فيك أن يقول قد تروح ورمان بعد توبتنا لباخر وعندنا يهتاقه خجنا ما يعب مختاره لا يخدنا جيد لك زام عمنا بيهتك أن نقول خلطنا المتروك ويروح نوح وبين لا بينا بين لا شيء شيخون خروجي بربيح لك من قبل السسر وينحوا لخيلة نحوا الدخول بربي خروجي نعم دخول لي
1: ما خلا ما خلا دام من
0: تسلسلي
1: كما شكرا جل ما لم يقل جل ما مصطفى خلبايا نفضل ربي تعالى
0: جمع
1: الماتبا ما صلى بعد الذي تنقل
0: لخدمكم خلا
1: ما ما دح لكم
0: لقد جاءنا ما دحلكم

0: كان من عبد الله مرضى الرمادي لكل من سادات لكل من سادات لا حول حرمة ولك مجان صلاة بريان طلب لإن جاء بالآيات اسم تخدمه تنالوا بخلايات من في تفضل جنارس فرصان تقول لي بجايكم وسادي إلى جناتي خير منصر لكم من ربي صلاة مني فرمدنا ما لا ولا سادي يا خير منصر ربي يا دنالي بجايكم شكري بعض الحمد دون نزلسل قد انترف حادي إلى فات خرفة ويني لو عمد ولي جاري خلامي خلامي شكري لا أصل لزاك بخالق الأنباب رجوت إني شو شكونا فرخ كل بشر الله في خلق الناح قرب داني والله لمسكن يفخ قد تشكر الله شكرا وطيبا وخاتم خير خلق بالخلق والخلق خدمت تخدم علي يا رسول الله وحسن رايا ناسل حق بالحق خير سايات لك لا يخنطب الخير سواء من خارو لمن الخلق كنت يا أمك في جنة بأسا من باقي وهنا باقي خلات خلات راك الزي وجي عمي عزيزي قلت يا كن للضلع سادق خرط با من منخل كان لي بيا وغدي صاح بالشكر والفن لرمخ خرج با من
1: ويلا تايبت وزق با تلبر خويخ خدلا جاتي مجانا با
0: من بعد خدم عليك علمت مني بالفاد المبدون بأن البدع حد عدم رضو وانت يقين أنا صار خادر على كل شيء هولي دار مرسو علي تكالي بالنبي ذات رسول عليك من المولى عليك من المولى تعالى سلامه اسمك يا في خلق انسان هاي باسم الله عني ما يطوح كما قادر ما كنت ارجو واطمح عليك صام من هداني يسنني بكونك خلقا جملة الخور يا ابن ومنت شيئا من دين ساي خاصة كلا ولي خالق يسد في انتم علومي وغير فاني بكلا وخادر الي فانت المنتخى وسمى سمح علي الوجه الله جل جلاله لك دور ام لاحظ
1: لا يا قدر الموت ويا بيا جمل قبل لك ما عدد
0: وكنت بما يحلى على الارض عفوت
2: عن الاعداء الترم
0: عفوت
2: عن الاعداء الترم
0: عفوت
2: عن الاعداء الترم
0: لوجه من نفاح من خير من دم نشاط من يقينا أن المولى يكاد لي وأن المقفى من خلال يردو الزالية شف مدير المشحذ يخير من خير الخلاف الشحذ جدة

كوني خدي ونصبا ويحفظه زمحته وجحت البحر في البحر خادما لمن خير يا قوته ما كان يلبس زلامي دل على المنتخى خبل فان تباح قبل البحر لا ألخى إذن القلب يخلص بجروا في مان وجهت خبل النبي وكل ما باخر منها وكل ما باخر منها وكلن ما فاخ المناك وكلن ما فاخ المناك زايد أصيح جنن تحت رأيه كل ما رمت بسفاح وربي خير زاق ما كان يبحث زاول سمحوح لما يحن ترى ممن إن أول خلق من حوين يحكس سمور سحاب المنطقة ليسور مني ويرحم إلى المدى ميتنفس زالي لا جنات زالي.

أصحاب المصحف يقيني قلاحي وهو كل يتيحي بجه رسول الله من حجاحي يدوي لساني مفادي وجسدي سواها إلى حياة ما ينغي يبوسون قداحي يولة هزاد نبي من النفل وهو البحر زل جلو النبي يمين النبي فياح مطالي في انتلاح نزام رح فالبساء البحر جورا كلي خدم العادي يسير الآخر بالحر وغير كن زانعيح يسير نيكرال ويسلم بسر مندر ويقال في الخابة عن خير المحيط يسلم تسليم عليه بالي وعسابي مغنن القد والحنين يسلم تسليم عليه بالي وعسابي مغنن عن القد والخنين يخاطبني ما خير يمدح النور ما يعجب يشمن فيه يقول لسان الحال

باخي الشبيه نهر المقال كل يتيحيح من اكتب ربيح اخجل ما جاء اليمين ما تحل الانساء على الفلك الخبيح مرى بلحظة فيح لربي ترجعك بحمد الحمد والشكر وهو لي كان دي الشكر مرى ديك النيح ربي ربي خدي ماما وخاتبا بالشكر وش بالعنس مزاياك يا كلي مزاياك يا كلي لن يكون يخدلك ولكن عدلك عن الشمر والنسر.

0: يا خلق عن غيرتي مخيمة فتخرة بنسبة الحنين محمد نار مطار لا خلق محمد نار مطار لا خلق محمد نار مطار لا خلق مشلوف عن ليس من له الأمر كالفقر محمد نار المحروف محمد مانع بغيث مقصوص مصنوع الاسم مجيب مجاب مرصاد مولك الله ادعونا مفوصا يرغلوا المجنة يرغلوا المجنة مدين جل على بجارة بجارة بجارة محل مليون مصاب من الناس والرحمة مدينة فينا متجنبنة لنا مدينة فينا متجر لنا مدينة فينا متجنبنة لنا دلون ممكن مصاب من سلمي فحلاو عني من نبي خلفاء سن وستبيح حمد خدما بلا غني من الله رب العرش أبقي ساعات تسليمين وصفاء المسلمي حمدا لمنزقنا على الضائي ومنشر الشاي والضائي من عمر بعد الدائي للدفاع بعن الباي
1: يا رابا ما امشي خرطة يا قنبا باش يا تاريا تبت قميا الباش يا جي كفر سنبري تزيا ناسكن جبرسرين توبا نرولا كن قميا الله قميا الباش أمسرين باش موتر لك قم دغل يا أتنيا الباش قم دغل تحاول دغل فوق راس نيلة سرين

ነበር ነው ብናቱ ወይ ወይ ውደፈል ባሱስ ስሪን መሳኔ ብልኩን ኻት ነበር ነው ዳፊ ወይ ዳናፊ ወይ ወይ ውደፈል ባሱስ መስናላ ምን ሸይጣን ወኩል አፍላ ነብዲራኒ ወምን ተባሽኩ ومن تاسخين ومن تكبرين ومن تعودين ومن تنسورين سيدان الدينبر مي لقاش مي لقيا يروح خلح سيدان الدينبر مي لقيا يروح خلح تباب دياب لغم دقل فاولح خنا يقاك الخرار ليا اللبق إن شادين ليوان إلق نافق ياني نافق

0: يضللوا.
1: دمني سيرني فال
0: شيخوي محمد الفاللو شيخي محمد الفاللو شيخي شيخوي محمد الفاللو.

0: محمد الفضل مويس الفرح تكون اخ مفلمي فرح كيف يفعلك ملاك
1: أبا الفرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكور.

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل.

مثالي، صل وسلم واستجب سؤالي، للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا، يسر لسيد الورى ما اختارا، يا باقيا جعله مختارا، نافع صل ولتسلم في أبد، على الذي لك يقود من عبد، اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا، نافع صل ولتسلم باحترام، على النبي والآل والصحب الكرام، صلاة ذي العرش العظيم الصمد، على النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة، يا من كفاني الظلمة، لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصفو مدمنة، مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة، وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله، مدد من متى يقول كن يكني، يا من يكون منا لم تكني، ناجيتك اليوم

عليه بالتسليم رب جلا إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا قد لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رض لهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بارفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا بروع أعطي

وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان، كرمني في موضعي وبلدي، مكرم بالأمن صفى خلدي، أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى، ناجيت ربي.

سوق نكمدا. قلوب جملة العدا توجهت لغير ضر والمنالي وجهت. قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح. إلى الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عني انتفع.

ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عني الأذى والترحة محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نج عيال المصطفى

ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك. فاز الذين سعدوا بالخير وباء من

مصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهوا صرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه.

قولي من خالف الحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأ

أباده حمدي ومن خالفني أباده ملك الذي ليس له مباهي لي قاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاد للواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الم

خدمة خير العالمين أحمدا، عليه تسليما كريم حمدا، فضحت القلب ونفسي طيبت، وبمكاره لغيري ذهبت، يسر خير العالمين قلمي، عليه تسليما مزيل الألم، للمصطفى وجهت مالي قادا، نفعا بلا مضرة فانقادا، هو الشفيع وهو الشجاع، بهم محاض

كليتي في العلن والسر وهو ليقاد ولن. رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيله. رفعت خدمتي إلى الماح السند ولسوانا ساق كل من فند. هو

ما أعطيتني ما القلب أنسى كل ما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفؤا أحد بما لغيري ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفؤا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لانصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف.

ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مزحزح القلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد.

أخي الجزاء بقدره منه ومن رسولي بقدري هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول توجهت لي المنابل انتها وبرداء يساق لي ما يستهى من الإله والرسول أقبلا خير ثواب من جهاد قبلا.

هدن ونور وردا وبركة فجهني في مدفار مدركة واجهني الكريم هام أكسس بأجر ما كتبته لكسس فجهني بكون كل عرفي كتبته لي بأجر شرفي دس كريما جاد في الشوالي بمخجل العلوم والأموال لي غاد يوم الأربعاء الأكرم ما دون الكرم والتكرم واجهني من جل عن مثالي بما بي أقيب عن أمثالي إلا يقاد أجر بقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد عند الجاهدين بأنني سرت سرور العامدين ناجاني الأحد عند المشركين بما خدا منه وباه المهلكين الله جل أحد الله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد ولم يولد ولم يهتد لسي من هداه لم يلم له خطاب ويبيد من جهد لي ولم يكن له كفا أحد هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي لشغل وجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجورا لا تريم أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إلي هنت الوجوه يذكر ربه الكريم أحمد هل السرور والسرور يخمد تم السرور لسرور أحمد خير كريم ساكين قد مدى يديه أجر من لخير ربي ما لا وخير المنتقى المربي هل يا أهد أن أكون ساكرا ربي هل من سخص المناكرا أزكى السلام خير رب باخي هل النبي قدوة السباخي جزاه ربي وجزاه المجتبى خادر دنليا ومنه يجتبى رديت عن ربي وربي رادي هني بلا در ولا أمرادي أكرمني المؤمن بالإيمان إن صغوري سرك في الثماني لسلب القرآن والحلوما من لا يسأل واحبا عليما مدلي الباخي الكريم البركات كما هماني النكاء المشركات وجهل الباخي سفانا كدر وليس تنعو لي أسواء الخدر.

أهين كل مسلم ومسلمة وقد كفاني الإله السلمة هاويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك وجهت كلي للكريم والجميل وللودود ربيعا لا أمل أكرمني الكريم النخم النافع وحبس النافع وقوى الرافع تسليم باخ وولي واللطيف هل الذي كرمه بها يتوف تسليم كاف خير ناف نفع أنفع رافع على من رفع بركة الباخ وللطيف هل النبي المصطفى العطوف هل الذي مني صلاة وسلام له من الله صلاة وسلام وجهت للمختار كل يوم خدم عمدائن أسال لومي إلى النبي وجهت كل ليل خدم عمدائن أجل نيلي ردي عني من لوها قايدي ومنطقي والفل وقايدي ذات الذي القراية لي أتابا وخاد لي ما لم يري الأختابا وجه لي ما لا يراه خيري.

إلهي والرسول توجهت لي ونيلت خير رسول توجهت لي المنابي لانتها وبرداء يساق لي ما يشتهى من الإله والرسول أقبلا خير سواب من جهاد قبلا ناجاني المنسيل بالكتاب وهو السماء يحمياني لتاب إذا كتبت أو خرات أرفا وسمنا تودا وساك الأرفا ليبزارات الروف ترى ولا

0: بالله خير الكون محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ولا علي وصحبه وجه الى كل من تعلق بيا من الناس آمين يا رب العالمين بارك الله فيك يا شيخ الخليل
1: بسم الله جرجوف سن شيخوما يالنا سا بروم ديفال توفيق بو باخ باخ بارك بروم توبا خنا دي فاتلي وات لي نون فاتلي ريك بيس بي بيسوب سيرين بي لا نيغي نيان كين كوتي نيك فمو توغ ريك لوموي جيكو تي اي صلوات ولا خشيده ولا القران ناكوي ديف تادي جي فاتلي سيرين بي بو باخ تادي كو تي نيانال كون سيغ مصطفى سيلا باي فال مان غا نيو فيغال سا يينه بسم الله

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة برم توبة بركة الشيخ محمد مرتضى غوري الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الحال والصحب ومن والاه وأمر الأملك أيضا بصلاة عليه سائدا بسالك علا ثم إلينا وجع الخطاب تكرما وأن أفوسا أتابا فقمت خائلا مع امتسال أمر جميل جلها المثالي يا هامرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الهلا إليك مني بصر مقدمة في قدمتي لسي القديم القدمة يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وصبي في الحال والمالي حدد معلومات ربنا الحليم يا من به وهبت لي خير حلوم وصلي يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهو آيات الإله كبرى وهو الذي ساق لقير الجبرى وصلي يا رحيم ولتسلمي على نبيك سهيل الهلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا من يقود لمصلي المرة عليه عزرا قد تنير بر ولتواصل بصارات القدر مستهسعا لقير نهوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافي قد سميا صلي بتسليم بلا انتهاء هني هل نبي سلبهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من يوصل لشي أسر مئة بجائي يا من عمى عن سيئة هل نبي كان يمو بعزن شوءا ويقيس سهيد من وسن نيم صفيه من هل يمعتا صلاة وألفا تفوه فئتا وهو الذي أرسله من قلق لقلقه برحمة وصفاها وهو الذي لمن حله ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صلي أبدا وسلمي هل نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من بجائه خبل تقلمي وصنتني هن مرد وألمي ولي به وهبت فيها داتي ما خابهن أكبر ساداتي ولي به خجت بالكتاب بلا مكارها ولا هتابي وصلي يا رحمن صرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك حسيس صلب لي ولهداك ترا خلب وفي تلاوتي طويت للقيور جمعها عند الممار والديور وآله وصبيه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال وصلي يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وصبيه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات نامية أني مسافة سلوك تاوية ولي أمدائي جهلتك الجهاد كل مجاهد هديت سجهاد ولي جهلت جملة سهوري لي الصواهد مع طهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي خصميا صلي صلاة قد تقلد البصر مع سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بصارة تسوق اللوم إلى سوايا صرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع وقد بصارة تدوم أبدا مني إلى شهابي يا من حبدا والتجسي أهل بدر الكرامة هني خيرا قل لي المرامة والتجسي هني الأنبياء والرسول خيرا يديم سكورا وعسلا وترهمنا لولياء والهلماء والمؤمنين وفيه من سلم وجل كتابك ما يهيش أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صلي ولتسلم كل حين هل حبيبك رئيس سالئين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل كتابتي من صل يومي فوق الصلاة قبلت والصوم واكسف بقتي ما أخطف من الهلم أنت الخبير والكبير والحليم والتغنني بك وبالمصفه عن كل سليم وكل مدفعه وجعل توالي في مثل مرشدين وبدني سعي وقلبي أرشدين أقصت ما هني بهت بزمن بلا إقالة أتبت لي سمن لك بلا سكاية من يشكر يا من وهبت لي مردي يا سكور وصلي يا رحمن ولتسلمي هل الذي به فكك تولمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وسبيلي يقصتي والنومي وسخل قير جالبات لومي وحركات يجهل وسكنات لك أهاب من جميل حسنات بخير آفات وخير كدري يا أصل برايا والقضاء والقدر
1: القدر وصل يا رحيم بتسليمي هل الذي بحسس تحليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسد لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني هن لومي وهن يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وهن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة أحمدا وهن يجزي أهله وصحبه خيرا كثيرا والتنير بلهبه وهن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا خطل المرام وهن يجزي أنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتسد بالأكملين وهن يجزي ولداي وجميع من ساره بسقيور يا سميع ورهب جميع الأولياء والأمة والتكسب للسيطرة من قمة واسقل هداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسد من حسد واسقل هداك بهداك واصرف قلوبهم عن درج تهرف واصرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحزنوا ما عن سوى واسقل عبادك بفهل الأمر لا باقتهام يا سلم وصلي الله صلاة تصيب ما سأنا لخيرنا فيصب مع السلام جالب لنا سرور ولسوى يا جنابنا يفتي سرور هل نبيك وحبك رسول من ليقاد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاه الحسيم هندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابة بسارة تدوم للمنتقى لسلو سرط القديم وجل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من حبدا وجل كتابة لديك باخيات وصالحات لا تسال ناميات واصرف بها لهينا والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أزن ولا جوان كن فيكون وصلي يا رحمن سرمدا هلا من الهلا قط به لمن هلا سيدنا محمد وسلمي والآل والسهب وقلب الهلمي يا من فؤادي ويدي قد جهلا صرفي كتابك به فانجهلا وبحياتي تسوق الوجلا لخير نوي أبدا والخجلا وجدت لي اليوم وبهد اليوم بما به قد سرت بشار القوم بلا أزن ولا لقن ولا هقد كما كفيتني به من انتخد ولي كنت في الجميل حركات وسكنات حسنات بركات وخط لي في جملة الهدات فوق مناهباتك سداتي وصلي يا رحيم بتسليمي هلا ابن عبد الله سي تعليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وخولي وحملي سكيت دون جولي ولي قط فوق سهلي والمنى وفقط أهل هرفات منا يا من جهلت قلمي لحجة من أول الهم إلى ذي الحجة يا من جهلت لي كل يوم فوق الصلاة القبلة وصومي ولي جعلت بك كل سهري فوق عبادات الورى في دهري ولي جعلت كل فصلي وزنة فوق القيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صلي صلاة مع السلام الانتهاء لها هل ما قلت لي ما يستهى بجاه الحسيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نهو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجسي هنية خيرا لم يكن لقيره بلا انتهاء بلا سكن وكسكن وصد لي اليوم بكون حبتك خديم وعند جميع جندك والتجسي أيضا أهل بدري هني خيرا يفوق يا حسيم المني يا الله يا الصمد إنك الأحد وقلت لجندك من يوم الأحد صلي وسلم سرمدا هل النبي ناسي كل أقرب والنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصد لي الدهر بحمد وشكور وبردا بك وحنك يا سكور خبلت لي من أساس لبلسس من نبيا في سك هم لسس يا خير من له تواجع الفقير وخير من به تأنس الحقير أخطيتني بك هني الأرباب وبمحمد هني الأسباب صلي وسلم سرمدا هله بآله والمنتمي إليه من صحبه وتبينه بدا ليومك الحسيم يا من هم بدا أنستني بك مع الكتاب وحبلك النور بلا ينتابي لك سكوريا إلى الجنان ولي أتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمدد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا صل أرادي وسماوات الهلا يا من لو قلق معن يا من هلا صلي الصلاة بالسلام تهفس بشارة مشالها لا تلفس هل نبيك رسول حبك عبد لمن إليه قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به صدت لي لساني وقطني لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقط لي صدت إلى الجنان وصلي يا رحمن بتسليمي هل الذي قد فاس بتكليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجزي به هنية ولداية يا من به أمري رممت تايا وجل حياتي له سرورا معبدا واسكر لي البرورا وصلي يا رحيم سرمدا هلا سيدنا محمد موتل هلا بك وسلم سرمدا هلي في آله وصحبه لديه ولسي به جلوت هالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وعزان الإزان زا إسلامي وأصل الحق ودينك النصر مبشرا ومنسرا كم انتصر وجلبي هرافة المقدمة مقبولة بركة محسمة وجل هرافة بشارة تنير قلب به لسي يسلي منير ورفع بها لمن يسلي سكرا وجبر له قدر وسر صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من ملك مالك خرسم يا صلي بتسليم هل الممالكي سيد كل بشر وملكي سيدنا محمد والآلي وصبي في الحال والمآلي يا من به لي قد يتعربي وقلت لي به لسان الهربي وقل له حلاوة وقوتا يا من بلفسي أجل اليقوتا وبكتابتي لو قد ما يسير مسارة لديك يا باقي المسير يا من مدادية جهالة كديمة من مهوخات سيد من قدما الشلواتية جهالة تاوية هني المسيرة لرداك هاوية يا من به وأعجلت يسوق ورما بما به مدته يا تسمع إلا يقوتا بركات الله يا من حسمتني به من الله ولي برحماني قد جلبت نفا بلا درين ولي قلبت وبرحيمي كنت لي بلا حساب يا جائلا كلية خير حساب فصلي هني أبدا وسلم هل النبي وليكن وحلما يا الله صلي ولتسلم في أبد هني هل من لك قادما هبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي وصلي يا رحمن ولتسلمي هل النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي وصول قري بداني وروحي مكاري هيا داريني يا مروحي وصول قري ما هويت مفسدا ولا تواجل الهدى والحسدا وجلها قائدي وقول والحمل خير ما صالح وصولي العمل وفي لسي لي يتبه حبلي ما لم ينلو صالح قبلي وصلي يا رحيم وتسلم هل مفيد الأولياء والهلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي يا من ما توجع عسابي لأبدا وسر صحت إسابي يا ربي أعوذي صنعا حليك أنت كما أثنيت هل نفسك صحيت لي ربي بن سرافي هني المبي منك اختلافي وحلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير الشر لك سكوري هلا أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس صنعك سواك يوصي يا قائدا لي المنى يا موسي بسم الله الرحمن الرحيم أديسي أمام المرتلى بكسر
2: bismillah jerejeuf seigne mustapha silla bayfal de yalla njangami passefu na lol ta amna solo ta kawena lol kon xamna ni ñu continuer liguey batay seigne saliw sek man na daal di ñew feñal yenem bismillah bay sal
3: jiki alqurani ko ci yar ben nang ko indi jiki alqurani nenan ko ci yar ben nang ko indi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النواصب في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بكف سرين توبا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما يقيني إلى Amen.

هنا وغدا يوم السماء تفور. أخذني أخذني. وخذني من الفجار والبحر هانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصير ذوي الإسلام بعاجلا وكن منيرا بي الإسلام رمضان يقي وينير ما لالي ولا سابي قزل دامعا زوي زبي عني كل من سيجور على خلقي صديقي غدوان راسي هلزي نوريني أبخير داه كما فأس بالنوريني وهو صبور على والي سبتيني أصنع ردا كما أبعد العيدا بشيفي وهو سير على جملة الأصحاب دوان ربيم كما جادو من جارب بيس كفور بيم أرتجي من مالكي نصر على سوي سيركي بيتس ليسي هنا تجور يسنون نيوحتا تربي لديمو أسف الكل سما إلى

0: كريم مزير تمسكت بالنبل المتين مرات والكبريت وساد ليونا بيتا في النار هذا الوسبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للقديم مجيد للكفور يدير على من بيخجع أنا من أم سيرا صلاة تقيني سو وعيس أسير على من بيخجع أنا من أم سيرا أدي سنتوبا نيب جام نيب جام
1: bismillah jerejeuf guddal saw fan lol xetal la gën la tawfiixal ci liggey borom tuba bi ak mbollem ñu yëngu ci xasside yi ñepp ak ñi koy tewlu ñepp rek kon bismillah ñu jox señ bay jeng mo feñal yeneem momit

ونفي الوجل مثل خيس كرما بجاي إسرافيل حبل إسماء والتكفين أهوى لا يوم خما بجاي أسرافيل كل يا جميل تلاهيات وكسب بهدرهيل وجهل تواسلي لمن يدهو بي وبالهماية هل جملة الأسواه والهناية وبناجاتي من سوان وزب وسعر الموت ربي والهزب وبالبسارات وبالسؤال ما ساب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سياب يا سمي واغفر لكل ستقالق بيا وأقيا سادات يا ربيا والتفين وصليا على نبي وسلمي واهد به حاجات كل مسلمي يقول عبد الله وهو أحمد.

وراء من خاد لي خدمته والسوراء ثم صلاة الله والسلام على الذي مني لوى أقلام سيدنا عن الأهاد والهساء والجنة وآله وسبي الحبرير في الهال والمهال بتقرير هساء وقد خدمة تقر هين

أحمده على خروج من درر وكل سوه وأنا له وقرر أذكره شكرا يجور سيده بسر ولا يجور نهي الكرر من خدم متاجيا كوني خديما أسنى وعلى فوص بالمخارب أسنى ملتسما من مالك أن ينتفيها بألس يريد أن ينتفيها جهلها الله بجهل

غالبة المراقب في هاجل كهاجل للرقب خدم صرفت للمراد خاهلا هل الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصديك وخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البلد هلا محمد وأن نسلم هلا

صل عليه في جميع الصحب ما سلام وتواد اللغب واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تخصمه

bil mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam andal munjini dana wada'i wa bunjini sifai wa dawa'i habdan libunjini dana wada'i wa bunjini sifai wa dawa'i man amara ibada bi du'a'i liyarfa'u bi hadil bala'i suma ala man haythu ma sasa marat يا رب الاب بالوفاس بالخرد محمد طبيبنا الحكيم اسك سلام مي ربنا الكريم والال وسب سوى العلاء ما تعجز اصحاب لصفائي هذا واني يوم زو اوجاهي مفتخيا للبجي بدائي وسكي اليهما من الدرر ختم سني حتى أراني متدر يا ربنا ارفع دور لنا بجاي خير العالمين الأكرم ثم بابن رمضان درزمي يالله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهب ايماننا وتجع واسالنا وانزلن يا ربنا خير نعم مكانا ما نقف من زر النخام وعبل الحدابه والمسعيا وكفن الحافات والرسعيا وعبل الحرز على الداتي وقفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معفي يا من له أمر الورع يا صافي أنت سفاك مكان الداي ولا تؤمن بالجلام وأنت النفع مكان الدر وأنت الخير مكان السر وأنت العلم مكان الجهل وأنت الجود مكان البخل وأنت الغنى مكان الفخر وأنت الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين نهج لا زبائهم خوفا وأسنان حاجلا وناجهم وافيهم والدف بهم ولا تؤاخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عزوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم حبدان لا تحتروا على بلائك لدوف يسأروا قلوبهم ليس تميل حبدا إلى سواك من أنا إلى خدا لكن مع تلف الجواري أفجاء مولي أخبي الخبائه فلا تؤاخذهم بما لا ينخزك ولو محب الذي لا ينفوك يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن الأيوب وأخرنا بهب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا خلاف فادرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم خدا واجعل جميع المسلمين في ارتخاء والمسلمات لزيادهم تخام واجعل جميع العلماء الحاملين واجعل جميع الآملين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائدين واجعل جميع السائدين الناصحين واجعل جميع الناصحين الصادقين واجعل جميع الصادقين الفائزين واخردا يا ربنا بالخدمة للمسلمين حبدا ورحمة واجعل لهم فداء وخيرا وكفؤهم من أسن وديرا وأخرنا بهبهم لوجهك وأخرهم بهبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمتي يوم سدى بنسبي واجعل لنا أنا وأنا عزاء
فضلا فنزع وابلنا المكارم الاخلاق ما اتعب بلا سخاخ وجل صغيرنا يؤخر كبير وجل كبيرنا يؤني الصغير وجل خلبنا على التودد بلا تنازع ولا تقصد ولا تقزم ولا تدبر ولا تبخد ولا تنفر أنت بثير المسلمين خاسئين ومؤمنين مخلصين سالئين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية وهمي ووقفنا المسلمة ونجي كل مسلمين ومسلمة وأولنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجلهم فينا أدا وخيرا وكفؤهم من أسن ودائرا واخرنا بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجل جميع المسلمين في الرخاء والمسلمات بزياتهم دخاء وجل لنا أنا وأنا عسى سخدت تفضلا فنوسا وابل المكارم الأخلاق ما تاب بلا سخاخ وجل صغيرنا يوقر كبير وجل كبيرنا يؤني للصغير وجل خلوبنا على التودد بلا تنس ولا تقصد ولا تقزم ولا تدبر ولا تبخد ولا تنفر أتى نذير المسلمين خاسئين ومؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية وقم وقود وقفنا المسلمة ونجي كل مسلمين ومسلمين وأولنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسنى الختام إذا الممات وخدا يوم الخيام بجاي خير من زف الأمراض وأبى المسهوب والأخراد محمد طبيبنا الأمم المبر الأبراد والأسغام وصليا عليه ثم سلما وحلي ما زياب الكرمة ما أفلق مسهول بالدعاء وفي المريض بصفائي ولناس من حيدان سعاد ولاسفة وفيدا يا من يا من يا من يا من يا من يا رب فكل الداء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح واخلص انت ناسفا وفلا باذن ربنا وجائل مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى صلى عليه ربنا كما صفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواعب نافق في بدايق سافق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق خدري ومقدار العظيم وجعل عزي عمدا جالبة إلى الإمام والإسلام والإقزان وإلى سعادة الدائمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزرة إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجعلها بما تتخنى بالعور الحير والودان والمتخل أعبي عليه سمس سموزي رأس رؤوزي خير الأنيس للأوليائي سيف عزدوري لي أدوري بدر بدوري خيز ليس في نفق الله جنات عدي
نيران عدين فالفضل بعدي للأخلاء ما الخطايا بعد الحتايا حد البرايا بلا خلا إندرا ما إلمن أورا ما خلمن أورا ما سلمن باقي وخائي فزاك يهدى وزاك يهدى له ويردى سابي زقائي هاير نور منير خيس لزيق جدائي أبي نزير داي بزير ليس نزير لزيق جدائي مسكين لساكن بسر لباكن مسخن لآكن وزيد ندائي مدل لذلك مدل لنازق ياري العوارق

الشافعي أبي محمود والخلوز ثم بعرشك العظيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود يا أبي وروحي الله بمالك ذي المزا يا شافعي أبي حنيفة أحمد المحمودي الله باللوح والقلم ثم بعرشك العظيم كرسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به والروح الله بلغ صلاتي وتسليمي عليه له والله وسبي ربية وهب لنا القصد في دارين الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات الله واسلك بنا رشد وكفنا لنا الجنة الله واسلك بنا نهج رشد وكفنا زللا وادرد لنا الجنة وشيطانا الله واسلك بنا نهج رشد وكفنا وادرد لنا الجنة وشيطانا يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختاره يا الله ورد لنا كل ذي ثعب وذي حرن ويسر

بدنا وهب لنا رشدا وتوفيقا له ودمرا كلها داعي تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مالكة ونجنا من بلاء يا دهر يا الله وآفة عاهة مغوصة محن زلزلة شدة والفقر يا الله يا نتن خلة معزلة غلب وفاقة عطش والجوع يا الله وفتنة والوباء والحرق ما غرق والبرق ما سرق والكد يا الله حر وبرد ونهب كربة نخم ضلالة عرج والغم يا الله وهامة وخطا يا طا المسق في ما جنون عيلة مرد ثم الجزامين ونقصان يا الله ومن قبيحة دنيا سماقرة ومن فضوحهما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادم يا الله قلبا خاشيا متواعا بانواع المنكسي رنفا يا الله وتوبة خبلت مامينة رفعت مع زوجة صلحت بالدين يا الله وكن معيزا لنا من شر شر خلق سيمو مع جنهم وزواع تسمي يا الله إني جعلتك في دارين يا ثقتي حسنا سينا فكن ملجأي يا الله فلا تكلني إلى نفسي ثاني إليك معا عند الممات معا إيماني يا الله ثبت يقيني في قلبي بلا وجل حتى أحب لقاءه كالحق يا الله وليالي الموتى روح فارقني في الغبر لا تبليمو دهر يا الله وكن نسيري

avec Fian. À chaque dîné. المسلمين معا ونجح والدتي امين يا الله واغفر لنا ولها واستر ما عيبنا والطف بنا وبها في الحول يا الله انا تجاوز وإي يا نار سواك ومن كروب وخوف نجي يا الله لا تختبرها بما ليست بقادرة ولا تخيب راجعها فيك يا الله واسقنا معها من مائك يا الله يدوزا غين ويولكوزا كفر وينصر من يخشاك يا الله محمد مزقيل أخيار خايدنا لجنة الخلد يوم الحسر يا الله عليه سلي وسلم ومن قال

man dunuhu kul ya abid kam husna maqam dunuhu kul maqam ya nura kulli abid sama waqam anta allazi innas al nur خير امام بما نويت فيك صحيا ذا تمام انت النبي ورسول والهمام بك انخياد صالحين بالزمام لك لدى رب الوراء به

يا خير المرا لربي زام لك وقبله حبو تبع زام هديتي إلى جمع دساني من المهم إلى جمعة الثاني من المحرم القطف الدانية ملكني الماهي هدايا كافي كل زين من الخدم ليست فانية يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إلى يا ساعية هديتي إلى نبي دافية إن قيل

فدور منه قال لي أحمدنا محبه يا أحمد الخافية عافية تدوم ليست حافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ربي وله على نومنا جئت في لجمعة ثانية من المحرم المنيل الدانية آمين يا رب العالمين يا رب

الله هبل مرادي كما أهواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما أهواه لا إله إلا الله العسر كما أهواه بسر لا إله إلا الله على النبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا الله صلاة مغن بلا إله إلا الله.

شيخ ابراهيم فاض قد فقت رجال شيخ ابراهيم فاض قد جسال مال وصلت حقا لذي الجلال ابراهيم فاض لم يزل يفتر رقا الازل في سبقك الأثر من رام مثلك عجز فلا يراه في المجز ذلك وعد قد نجز شرواك ليس في بإذن ربك الخديم شيخك نور من قديم من شك في قد خسر يدخل في النار الجحيم ثم يسقى في الحميم سلام لك الشرر من شك في إبراهيم فاض من شك في إبراهيم فاض يا تبلز الجلال يا عذابا قد نكر طريقه خير الطرق سالك كف الهرق غدا يكون كالبرق عند قد عرفه ولم يكن مستعملة شريعة محسومة حقيقة محسومة وليس هذا الخلق طاهرة نقية وعنده وسيلة وذاك أحمد العبر حقيقة المنورة حقيقة المنورة في لوح نبتة في المنورة

0: الله
1: إلا
0: إلا
1: الله
0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما مشى يبرى لا إله إلا الله دلنيا شيخ منتخب مبكى شيخ منتخب مبكى شيخ منتخب مبكى شيخ منتخب مبكى يغفي ادي خادم رسول
2: نيانغ بالو يال نغي في ياغ سيغ مور نيغي نيان يال نغي في ياغ يال نغي ياغ ديغل مريدير سو جيري جيف نيانغ بالو سيغ سالو بسم الله
3: بك وزغتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بك بسرين توبة حمدي

يسرعون هزانا غات بجا بجاي من حمدي لرب كاري من لا شريك له وصدري اليوم رنزاتي أما

Let me have the miss the room, ça va. Islam wal kufra ma wa bin nasi hatma wal ba o khidmatuhu hanilu yobia sabat wali zikhamatan wa safan wa habat libana kunul mustafa raisa likulli man harfu dilo rosa من سهار هو كل من أبا محمد مثاله لم يأتي فيما مدى وأبدا لا يأتي سبت أن ربنا لم يريد مثله فمثله والرسول والخليل هو الحبيب والإمام هو الدليل براه البدو من خير الجمال وسنول خدو كون نبي مدي دار سلي على محمد سيدنا محمد اللهم صل على

فيكون لك خات خير الرسول الانتخاب لكن نظام زاركون هان يتبع نجل مكة كن فيكون لك خات وبك فعاد نجل مكة لم يخفى عند المؤمنين كنوك هب المسنين يا أمة خير المسنين محسومة المساء نجل مكة يقودني لمدئك المدئك أخي المد نجل مكة وجهتك اليوم بما يديم لي خطن إلى توا إسب بما من خير خزيدر نجل مكة أنت سلالة الكرام كرى ربنا الكريم سانوك سكرا لا يريم ابنك لما يروم عند الذي لم ير انجل ماك رمت بسام حبك ماك بلاي سيكون فيكون طلبت منه أن يكون لكن نسى مساركون وأن يتبع من نجل ماك يا أم روح المالك يا أم جليل عليك أبيان عند ماك بلال وفي ابنك في الدلال بما يخلد الحلال لخير الممل نجل مكة هديتي قصي بلا غد كما تخبلا عند الكلام كما تخبلا هند الكريم الخبلا من جديد شيخ احمد بامبا سواي دنيا واي كنين سواي دو خاتي جم ديدت ديسو لغم ديغم سواي ديدت ديسو لغم ديغم لنين سديني شيخ احمد بامبا سواي دنيا واي كنين سواي دو خاتي ديدت ديسو لغم ديغم لنين شيخ دنيا اوسو ديدت ديسو لغم ديغم لنين سديني شيخ مودو مرتدى سواي دنيا واي كنين سواي دو خاتي جم ديدت ديسو لغم ديغم لنين

wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam bil munajiati wa badalana yadi arati dalala ya ulama wa awliya mala yasalu khuwati wa awliya khasidati khasidati faqat khasidati faqat khasaid al kiram walitakudu abadan khair al maram hadiyati muhjiladun kula malik kan sal malik Allah La ilaha illallah hadi tuhfatul mutadarin fi tawassuli bi asma'il mufaddalin alhamdulillah wa salamada ala walali سوي النوال الوالي هذا وإن اليوم سوى توصلي لو بأسمعي سوي التفضلي فقلت يا خريب يا مجيب سلي على لذي بيت جيب وأقبل بهن نزمي هذا يا كريم وحبني راهيم وبجاي عيسى وخيني دنيا وهو أبو ساوي بمحمد رسول الله وبمحمد رسول الله وبمحمد رسول الله عليه خير ثم عليه الصديق والفاروق جلية بالإخلاص والتوفيق بأك أسمان أقل نورين وبهلي وعلي لسبتين هبلي في الدنيا يا ما هو يا النور والحلوة والمساء وبيسوب بروة الحباسي وهمزة هني في كل باسي بروة الحسني والحسيني جلي في دارين بالنورين بروة الخاسم ثم تايري سفي سوائري ما دام ايري بروة الطيب ابراهيم ادم هلايا متى وبرقية أتغده والإجابة كل زمني وأمني دنيا وهو عبد الكرم بميكل زومين وجن مينيام بيوسمني هامري وهرمي وأقم سوق تقبل كلمي وبجاي مطر يا أبي ما سمت الهولاني جلية بالفاني والسعادة والعلم والحملين والإبادة بالأسن بس بلا الورا والانسلاح من رعي بالله وبي أبي هريرة وبي بلال جلي بل مخدادي ثم خالدي وبي زبير أولي المقاصدي وبي أمير المؤمنين هم مرا خني مكان وسخن وقرارا بقايدل وشايدنا هل الذي آندنا بأقصان دي تماسك خاسد دنيا خفل متبال منعيجا وبي أبي بكر وعبد الله دنيا فلن تناي وبي سليمان هني كيد اللعين وكيد خيره وكل في الحين بولما عيستي هني ما يدرني في الأراضي والسماء بيومنا حفصة كل بين أباد وبين ما يجرسون ونكر بيومنا زينب زين مزهر مني وما بتنا وجلي وسر أبي لسيب سوى لخ رجالي بجاي ميكائيل هبل نعمة ونفي يتحل بسرعي سير كرمة بجاي إسرافيل هبل الهزمة والتفيني أهوال يمي الأمة بجاي أسائيل كل يا جميل طول حياتي
Will you get will the Zidani, Nazmihi, Blamni Ridwani, will be Sadat, will be Himaya, Hanjum Latil, Aswayul Inaya, will be Najati, will Suadin Wasab, will Sakaratil, will Tabu Alisa, will be Sarati, will be Salima, will be Wali Daya, will be Jimmy. Only what you let us see, Abia Sami, Rufin Kulizi, Talokin Bia, Wakan, Santi Arbia, Wolfina, Wakawina, Wakul, Wakdibi, Haja Kuli Muslimi, Wasalian, Alanabi, Wasalimi, Wakdibi, Haja Kuli Muslimi, Malatubi Rabbi, Mustil Al Maudi Walimi, Bimat Hilazianza. Marati Biam Wuli Kanabi Sumi

0: ما لو حنيب نبي كل فاسد وسيت بي عبدا خديما بلا خم من الله رب الناس اقي صلاته بتسيمه للصفا المهدي اليمي من الله رب الناس بتسيمه للمين ما لياي ما دلاله عبد الجلاله Abdan Jamala, Latviyai, Harkademo, Izwajo, Waktaramo, Zawina Khai, Wasadefim, Wabana Khai.
1: Nasirin bi aksina nonu bu ko defé inshallah ñu bayyi mbokk ñu déglu cérémonie ba ci kanam inshallah
0: khairi wa babu deyri lu saxay hasal kamala fakhri jala jassal ma jala bi ihtimay nala jalala nala jamala mi man tahala rabbi samai akrim bi عاصيمو نيما كريمو نيما مقيمو لرؤساي كفي الخروري ما الخروري مخت البروري بلا نسائي باني ديوري ما الخيوري باخ سروري يجل ساي لو امتداي بعدنا جاي ساي بمر ستة ما تسا ربنا جل فاغ كله في الارتياي عليه السلام والامر فقم والاجراسم في الارتياي على الاتيق باب التاريخ اخر وسوق كل رداي على الوسير سيف البسير ليس الخروب غدا المجيب ما ارتخاي على الصحابة زوي الإجابة يوم الكعبة غدا سناي مهما رجال لو مجال نيل ونال وقت الأناي غدا سمين على الجميع ومن داي أبابي أنا تداي كل سجاو لو تباو لو ارتفاو وقت رفاي إما الكمات إما لومات إذا أماتو بلا تفاي بيما فوت وما جفوت بيما نفيت زيت راي داو دي نقاي أوتو أمي مهل بدري بلم تراي إني أقوله ولا يميل لمن يصول ما جراي يا سال جلالي يا أجيب ودري على رسولي باب الوصول نين سولي حمر وعاي سل دوامة وفي السلامة وسر قلامة لو أبناي يا سال إرادة يا سال إفادة خلي سعادة لم اقتناي خني اقتداء اقتداء تي مساي تي مداي يا سلو جودي كلي وجودي وجلو جودي فوق لداي فبلي ودادة كل المرادة يا من أفادة بلا كراي فبلي البرورة خني الخبرورة عبد الامي تراي جناني صفي اماني وسي براي صح صح دايره لي قد مايره فلتك في جوره لمن يراي انقسيالي من الضلال وبالحلال خلي سراي خني تابه كل الكتاب سراي خير قلبي صلي وسلم على المتمم وكل يحسب بلا انتهاء صلي وسلم على المتمم وكل يحسب بلا انتهاء صلي وسلم على المتمم وكل يحسب في أرضهم

تنبر بالكفر تجر عينو زغت نصري إنسان يمنو بتبصري سبحانه ربا إلي ألتجي ومنو تفريج الكروب ألتجي يا خوينا لمن من الخلق سلامي موعدا لو مات سلامي والتصدو لي بقولي يا مها يوم الجميع الهالة من الجمهة دائرة

من ونلجيا وأخرى من الكرب رجعونا من المولى بك خير مطلب وفوز في وفي جلب لقد سار كنزا باقيا عزة لنا

نبي الهدى النضال من الجود ينفي الفاق روى سيف خاته إلى المصطفى خير

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أعوذ بالله من كل ضر أحييت مولد النبي من أششي وانقاد لي فوق المنافي همششي علمني مما يشاء الله كفر إبليس وموالاه واجهني يوم القميص في الرجب بما يدوم سرمدا خير عجب زب مبيهاتي لخير بسمن الله خالق البرايا وزمن برأني القدوس من أمراضي وأسكن الأعظم في أغراضي إذا كتبت أو قرأت جاء إلا ما يحقق الرجاء لم يبق بيني وبين ربي مكدر وقادني بالحب لم يبق بيني وبين المنتقى فلا عليه لا أمانه ارتقى الله ربي وخلي والحبيب والمنتقى وسيلتي خل هبيب هرب إبليس لخيري ضرري ما قبيله وتنمو ضرري مد لي النافع نفحا عظما ولي سواي داع من تعزما نويت شكر الله بالكتاب وسانني الله عن الحتاب كرامتي قط يدي ولي جذب أعظمه ربي بقطي فانجذب لقنني في القط معطي الوحي وللجنان سان همر المهي لقنني تهر اللب سلما قل لي شاكرا لدي القلم ضمتني الأقلام للجند الكرام فقادني الله بها خير مرام ردت كتابتي عند الله إلى يواجياتي وسفرت به إلى رفع ما كتبته من أساسي منبها في رفيه في همسسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتي من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة رسول وجاد لي بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فلا أسحل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا صوابه لا يريم وأن يسمعه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين ما لكفاية همهما وأن يغفر الجامع المعفرة تجلو كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي المحسن الظن بين يديك قائلا بوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذا الحروف وخيرها يا من لدي خير معروف بوجهك الكريم آمين يا رب العالمين وفقني وكن لي آمين أعد صلي والتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صلي والتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صلي والتسلم كل حين على نبيك الرئيس الصالحين أحد صلي والتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلم على خليلك مراد الحلماء لطيف صل أبدا ما سلام على سراجك الذي جل ظلام اكتب له في آله وصحبه خير سلامين ووضح لهبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محملامي وجيل أفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وذي الإعلام لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أذال الأيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة قلدت هل الذي الشكل نساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا ربي يا جميل يا باقي هبي المصطفى المنى بخير الرحب صلي صلاة سيعد ببشر مسلما على فقار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام ما له أوحيت أفضل الكلام بوجهك الكريم قلد الصلاة مع سلام للذي تنم علا وسل لمختارك ما لا ينحصر من المنايا ناصرا للمنتصر ما فيه أوصل النبي ما يرقب فيه فأنت الواهب المرخب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لاكتب الصلاة وتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام على النبي الله نور الدهر صل وسلمن كل الشهر للمنتقى أوصل بخير اللوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري يا أقي وجهك الكريم الاغفري كلما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحمي آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وزع عنا ما هو أهله اللهم بأقوى جلائه تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وجل هذا المكتوب بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وأبلغ أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يجرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجائه رذائلا قبل انتهاء انقض لي الفضائلا وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأخيار وجل بقية مكوس الخير والتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاه العظيم كله بركة وخير كسر كله وجل عقائدي منوراتي وجل به كل يذا خيرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وإذني من كل ما اشتعاست بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي أخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل من لم تحبه لي قبل توجهه إليه وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اقتضي حبه وسعادة الدارين مع الكفاءة همهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفض بجاهه العظيم أقدي من الحيوب واحمني أن وقدي. يا الله يا مانع صل بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من الحيوب واحمني أن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير صلاة مع سلام للذي تنم علا سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أهد سل بالسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيهنا محمد وآله وصعبه والحمد وجل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود سل أبدا على الذي لك دها وحبدا سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل وليا بجاي الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي أموره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به الجنان. يا الله يا خير محب ومحب يا من جهلت المنتقى لك أحب صل وسلم والتبارك سرمدا علي بالآل ومن قد عمدا من سعبه وصالحين الطرى وجل به عمري رضا وبرا. يا الله يا من قال لي حبك ما حب حبيبك الذي خير الجمع صل وسلم والتبارك كل حين على حبيبك حبيب صالحين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعندك اجحلني عبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وأبليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينهن الإرهاب. يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلم على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى الجهات يا مغنيا بك يدي أنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل والتقني أحوال يوم العصر وليكن في أبد بالبشر وجل بوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم والتدنا بك الشراط المستقيم والتغننا بما يسوء أن سقيم والتقني ضلال والإضلال وقل لنا محارد حلالا. يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهي سيدنا محمد وآله ما سيا بالحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وقلل للفلا والتقني الريب والزبل الصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على النبي أبدا وخاد خيره إلى العبادة وليهب بجاهه الإفادة زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا محر المظاهر. يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك الخلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نزيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقل بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير وربا وبي جمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر ذاتي المدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق معوت أني ما به النفاق أني معها وجاءني النفاق ردت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء رضا والفوز والإعتاق بك كما بك عقل الهتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي عربي أحمد وآله وصحبه وازبي لخير النعوي كل ضر يذهب يا الله صل ولتسلم في أبد ما الذي إليك خادما هبت سيدنا محمد والآلي وصعب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل عذن ونبه ولي وجه رداء والضباء إلى سواي كل سوء ينزبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلمه والآل وساب وخلب علمي وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرو اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم صل وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إذا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اقتدته لي الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي في الماء البشارات الشافيات واكفني أقدرهما قبل التوجه إلي وقبل التوجه إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاي منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بتوفيق والعناية وكرم يروم يا الله يا أهد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعربي ولال والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقدمه قد أبدا سيدنا محمد وسلمي ولال وصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزعزي سلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وجلبي هذا النظام خيرا نسم وزحزح لسوى ناديرا يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلمه ومن تقي صدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صلي في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآلي وصعب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني أن هاتي بك وسنت أن أذن جهاتي صلي بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي سيدنا محمد والآلي وصعب في الحال وفي المآل وصلي يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ولي به داية يغبطني يا كثير ماكسا في وطني وجل ممر ذائرا وباتنا لي طيبا أبدا شكورا قاتنا وصلي يا ودود والتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصعب في الآل وفي المآل وصلي يا ملك والتسلما هل الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ولي أبدا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر لصلاة وصلي يا لطيف أفضل صلاة وصلي من هل الذي بدت علا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وملك النفس وضد اللعين قبل انتهى لي لخير يا معين وجل حواي طابعا لما تحب ولي في القلق ما منك أحب بلا درار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل در جنبي وصلي يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب الأولى وآله وصحبه وسلمي وكل يعص من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب سيدنا محمد وسلمي ولالي وسابي وعصم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل قلامي ومداد قاصدة إلى رداك خير زرح حاصدة وطاهرة زائرة والباطنية زاهر يا باطن والتحصنية والتمو ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت حبسي والتون زاهري وباطني معا عن الهيوب والمنى ليجمع وصلي يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رداك وزود في ما لم يكن أرضاك وصلي يا تواب والتسلم على الذي له شرفت القلم بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسب وعمري أحمدا اكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصلي يا هادي صلاة لا تريم وصلي من خير سلام لا يريم على النبي ورسول الفائق محمد خير البرايا رائق وآله وصحبه واجعلني ذا عزمة وبيرداك اسقلني وآله وصحبه واجعلني ذا عزمة وبيرداك اسقلني ولي بحلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صلي وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سعبه ولي يسر بكني كل عسير وحدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بأقوى الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها سخائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في العال والمعال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه وسبحت مع والعليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بأقوى الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال وفي المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترضى لي طلبه وامه كل ما صدر من ذلك وأحصل وأصلح بأقوى وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صلي سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه وتعطيه فيه لي ما لم ترد لي ينقطي بك بخير آفة وقدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وصلي يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل ومبي جملة ما مني صدر خير رضا ولي قد بشر القدر وصلي يا لطيف والتسلما على الذي بي جلوت ظلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وتنني عن كل ما لم تختري ولينبهني عليه واستري وصلي يا ودود والتسلمي على الذي لو شرفت القلمي بك سنين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهي العظيم أمري وبير داك ربي كل عمري وصلي يا نافع والتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجلبه كليتي بلا ضرر نفعا وكل بالحسان والضرر وصلي يا عليم والتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وابلي العلم صحيح بكني يا من تكون مؤمنا لم تكني وصلي يا لطيف والتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ولياب لطفا وسدرا يجملان به وفوضا وأمانا يكملان وصلي يا أحد والتسلما هل الذي به كفيت الألما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصلي يا نافع والتسلما هل الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ومن يقبلا به وترفع سعي إليك بردا يرتفع وجل جميع سيئاتي حسنات وجل به عقائدي مستخسنات وصلي يا باقي صلاة بسلام على الذي انقادت له من القلام بكل حب ذاتك الكريمة وذاته يا مغلدا تكريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واختر لي الأحسن في كل الليات وجل حياتي به خير أيا وابلي القرطاس والمدادا وابلي الأقلام والودادا وصلي يا ميسر العسير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتقى المفضل ولا لوسعب وكل فضل يا منزلا أتى النبي الذكرى صلي وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا سلمتايا جاري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وابلي اليوم صلاة ظاهري وباتني خير قديم تائري وابلي اليوم تدارك الجميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا أناي يا خير من نوجي بالصناي أنت شكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على النبي الله ذلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلي الشكر وابلي علما ولا توجي سرمدا لظلما ولي منك بقاء صافيا وجل كلام نافعا وصافيا ولي ابتلاوة وكلما لاختدتهما همينا سلما ولتكفني إلى الجنان سلما لم ترده لي وبينفع علما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي ومتوجوع الحيوب النعوي يا خير مذهب الحذاب المحوي ولتنني بك وبالمصفعي إلى الجنان ومقامي يرفعي ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلا والحب والصفاء ربي والصلاة اكتب لي اليوم بخير سلبي أبقى بقاء مخنيا عن طلبي وجل بقائي رداك ورضا خير الورى وجل به أمري رضا وصلي يا أكرم والتسلما على الذي بعثته محلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي الأجور والكرامات وربت في الدارين والمقامات وصلي يا أحد والتسلما على الذي يحن من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبه كليتي موحدا مسلمة محسنة ومرشدا وصلي يا من يستر عيوبا بكرم وتعلم الخيوبا هل الذي فاق البرايا ترا ما سلام لي يمن برا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ومحيوبي كلها والتكفني خير رداك مغنيا أنشفني وصلي يا من يغفر ذنوبا بكرم ويملأ الذنوبا مع سلامك بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واذكر به سوالي ولي بياق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم والتكفيني طلبا ما لم تردلي طلبه بحرمة المفضل وجلتي الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد ثلما وسلي يا هادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال وهب لي اليوم هداية الكرام وخطر داك لي في كل مرام وسل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمال والتقني الشرك مع النفاق وهب لي صدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وقيرهن من ذوي المعروف وسل يا أكرم بالسلام على النبي المصيب الملام سيدنا محمد والآلي وسعبه في الحال والمال واسرب لغير كل ضر لنها قبل الوصول لي وقد للمنى وسل بالتسليم يا لطيف هل الذي تدن له الخطوف سيدنا محمد والآلي وسعبه في الحال والمال ولي فيك وفي ما به يعبتني كل صيد نابح وسل يا لطيف والتسلمي على الذي ينحور ذاو قلمي سيدنا محمد بالانتهاء وقل له في إذبه ما يستاء وسل بالتسليم يا من زبا إلى سواي ما أسافا زبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وسل الدير بأني راضي عنك وعن أسكر به أغراضي كل مواهب الكرام في الخرط بلا أذن ولا عدا ولا مرض وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا وأبلي القرآن والمباحة وكل ما لختته رباها وأبلي العادات للجنات وفي الجنان والتزن مناتي صل بتسليم يا من ليسون كليتي مستغنيا عن الهسون على الذي أدقلتني في جيبه إلى جنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن القدر وليوجحا بشارات القدر وسليا نافع ولتسلما هل الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وخلي اليوم مقامات رجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من بي آمنت ذا إسلامي صلي على النبي مع سلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وهب لي رضا مع الكتابة يا واهبا وحب لي كتابا واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهب من آله وصحبه في العالي وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمتي أغنني عن عاصي وهب لي رسوق والطلاوة ولتكفني موانع الحلاوة وجل مناجاتك عندي أحلى من خيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافع إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وابلي بشرا به يغبطني من قبلي بك وفيه شاكرا معلما يا باقيا ليس يلاقي ظالما وابلي عجر وابلي النفع وأولني ذكر وهبلي رفحا وصل يا ملك ولتسلم على المقدم الشفيع العلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآل واشكر وعلم أبكي أقرم سرمدا من فهو ما يسوء قلبي أحمدا واشكر وعلم أبكي أكرم سرمدا من فهو ما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخل للضرر وصل يا نافع ولتسلم على النبي من هداه علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وجل مكاتيب منافع له يا من على ذوي العلا جعله بهرمة القرآن مني يقبلي ما خد نويته وسن لي قبلي وسل يا ودود والتسلم هل الذي ينو إلي قلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وهب لي النفع وهب لي ودا وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلما على الذي مال عزاك الظلما وصل يا أحد ولتسلما على الذي مال حزا والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا سمد أني سرمدا وسلم على النبي احمد واله وصحبه والتورج ما لم تحب لي لغير يخرج وصل يا لطيف عني ابدا على النبي ورسول احمد واله وصحبه واصمني من الاذى وبالمنى اكرمني وصل عني يا لطيف بسلام على الذي تصرف من القلام سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمآل ولي بلطفين في الدارين والتقن الحارين والنارين وصل يا ودود عني بسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بودا يفوق كل حين وعندك اجحلني حبيب صالحين وصل يا أهد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجحلني عبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبط وسلما على مزاذي الكبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقط علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي ومنتع شقاوة للنحوي وجيم مكاره معا بالمعوي وصل يا لطيف عني بسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بخير سلب في أبد سولي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتابي لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تؤتي المنى وسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدي الشراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى عزم أمري وفيك بالمختار كل أمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراعة واصل اللسان واليراعة وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط خيري وإليك يا محب وبكلامش في شدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن سل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلمي ولا لوسابي ولارفع كلمي وارفع روفي بشكر وقبول وعيش الشيطان مني والقبيل وسليا وسلما سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأبلي ما فيه يرخب الكرام القبلي وآله وصحبه وأبلي ما فيه يرخب الكرام القبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

عسي سلم تكل يا من ويوب نفسي بيتي إن منك حيا الله أنت سلام لاسي سلم تكل يا من ويوب نفسي

قدي تصير رم إلى الجماعة يا الله. أنت العزيز ثلاثي أطيب إيستي إذن يقال لدون التكريم يا الله. أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل

يا متكبرور الكل يا الله يا غالي خلق الغيلق لغما أساء بادم بالبير والسذيوة رلوان يا الله يا بارع القلق قد لنا فدعونا سن وخند الأجر للجماعة يا الله أنت المصور قل للنبي بسارا وصورا ليا

لذاب سبريا يا وابو حيالاو خلات لي كل سن بالغد أتيت بي لذاب بسبريا.

سباب مني غمدتك يا قهار يا الله وابتلي من كاسه لارضى خمس ألاتي فلا كسر رياح.

وجدت العمال لي بريدا فاذكر مباسطة دارين يا الله بزرت يا باسط العمال لي بريضا فاذكر مباسطة

الليل قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت لي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي أعينت خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأمدي لقير الدهر يا الله أنت الأليم لاسي بالا زعمة لخوت فلن أسي من منك يا الله أنت الغرور لاسي لقط

مكر ولين على التحيا الله أرض كبير لاسي بانت كبارة لي خطفل لي خط من ككبير الأجر يا الله أذل كبير لاسي بانت كبارة لي خط من ككبير الأجر يا الله عزل أفيس ناسي وجات في أباد إلى سوى يلئدا وضره يا الله عزل مقيت ناسي خلق

يا خلاص أبيع كلام جملة جمال لم ترل لي مطلقا بالفن يا الله يا خلاص أبيع كلام جملة جمال لم ترل لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدرب

دم في سر والجريع سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ.

أنت العميد الأسي وجاك لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسى يلقى الخي والأسياح

بكبر وقد بالرب يا الله يا وعيد قلبي دارين منفردا ما منا بآسي سن منك يا الله يا وعيد قلبي